الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

امها تبلغها عني وان شاء الله يمكن يا بطل هي الام عيال وهي اللي قرت عني

ما فضهم عيون البطل وعيالي رآن الأوان يا ست أمي هو رزق ده أبو عيالي هذا نصيبي وراضي بيه

كما ورد هاشم. طلعت طيبة بسؤال تقول، طلعت طيبة أمها بسؤال تقول، راجل تعرف اللي يصيبه افرح يا

0: طبعا أحب أن أذكر أننا في ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، وبهذه المناسبة طبعا سنلقي قصيدتين لحب الزهراء. صلوا على محمد وآل محمد.
1: اللهم صل على

خيرة الله من الخلق النبي. هذه بلسان الإمام الحسين عليه السلام. خيرة الله من الخلق النبي.

تفتا تفتا عيني شفتا دكت جفتا بأواصات أواصتني وما صابتني وبعد التالي ندمات أواصتني وما صابتني وبعد التالي ندمات

رايح صيدا وجاي من صيدا عيون سعيدة غمازات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة غمازات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون

هند بفي الدار اشتقنا نغني لها أشعار مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهدات مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهدات

افتحي لي يا صبية عند بضاعة للستات، افتحي لي يا صبية عند بضاعة للستات.

دوزوها عتقوها امي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها امي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها.